غينا مي ما نقول في دبدينا علي كل دو جاي مي خام ده لا واه خن سي دبدينا في نقطة ما يبيش يجوا غوسي ليك يا الما ما يجي قومنا في نقطة نسيك قد كوسيا كقال في شوتو سنة ما ده شوتو سنة خن كان نسيك اللي روب دكتور كا فول قات مين قومنا بونا خن قلنا كاكسين كان لا وهن دان جاي مينستير في دكتورة هدي فوقمان الأقلاق قد كله مينستيرة ay kama chulum da khay la rend fi tout da khay fi tout kayne min la wanga helawn fi docteur khay malum me kron fi nakat non qafna khayen li maraka li ngal li docteur e ma he mwalim gadi yano garam lo yalm ga ala hay nakat fe non qaf kayne fa nga yena musida ngar ga woni ke tuang li ngadi nang fi kurguna nana awa gen ya he lakna da ga da khayen ministre khayen kay ministre malaw ga lawn fi e jurot le ma qelan fi zoom le a debi degen le kan glokam gan me ministre fi docteur maya gan si kaglan ge to dans tous ya kay tanam kayni wa kay fati wa kay la bara fi nagat ma ga digan tan na kan jo do me ag di rigo ber di halima adam kayni si katol mu ga ki chawnu le tiglone me fam nga ag di rigo ber